0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari kawasan metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

قائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاتيه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.